المجلة الإذاعية لجهة وادي الذهب الجويرة. إعداد مصلحة الأخبار بإذاعة الداخلة.